أشفاها وتولي الرسول بقلبه إن نوره سلمها أشفاها وتولي الرسول بقلبه وبيعين ولا يعين ولا داعي ولا داعي.